قد ما في الجونز قد ما زابلتين في جمهور زياتي مشي لاود راديو برودونت اريون اتشي لاويندرو نابادين بير بودكاست ار بي جي بتش بي زاداش.

قد ما في الجونز قد ما زابلتين بيجم يرزياتير مشيلاو دو راديو بروجينيت اريون اتشيلاو يندرو ينابادين بير بودكاست ار بي جي بتش بي زاداش

قد ما في الجونز قد ما زابلتين في قد ما يرزياتي مشيلا ودو راديو بروجينت اريون اتشيلا ويندرو ينابدين بير بودكاست ار بي جي بتش بي زاداش